الغماني نسينا يا رقله الوران كلوة أزنس جامي غني أغدق الله هاتي نريني بجل سجدو.

الواجب ده عليا، الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا، دي الحشيشة اللي بيجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا، ونستبح انا وانت